وتيجي وهنيجي جانت نير نربتني صحنا صحنا انت سام وزي CJWE من كوتشين يوتابي نين يوهو تومي دو كان يكيابي نين